سلام تخاتلتي راديو صنعات كتما مانهايم لو مي علت اسران سلستن ورحشون منتقل تشحن اسران شدشتن زلنا مدبات كنا لاليكم بمجمريا خملو مد حصر زبله سمناو زينا خلو ونايو بدحري او وحسنت هاجر بخمي زبل صحفن قلصلون زخري مسكرم سندات قدم سسان حمشتن عمد انتاي بالبزبل ناي سسان حمشتن عمد زمادات سندات مزحا خرخنا قربينا مخنياتو بزمد صخلت سمون بعل مسكرم كبعل سلزخوانه كم اون اقداسي حبريتا ملاختاتن كم اون متعمات موزيكا موزيكا وزيمان كان قربو لكمينا اب راديو ستوديو حدين عدلنا تخاتاتولنا

زخبركم سمعتنا كساب زي تليفون زي دول حابريتا كم تلومد كل زي عمت عمت النكايدو حلومون مبالس السنح ومشتن عمت بعل حادة مسكرم بجمار برتاو قالسنا اب مانهايم الات حمشت ورحت شعدت ككايد مخانو نحبر زي كايد اللي بوتاقا اب اوبر ريدشتراسة 9 بتخلو بعالات نقابرلو واخيواتات نقابرلو او ساعات حم ساعات سلستة كجماري تمدب اوبر ريدشتراسة 9 سوسان شمونتان سلستة 09 مانهايم الى تحمشت خكايديو بدحريو كاو سومون تنحو كم تلمد كل جزيز قبرو اب كتما كايزر سلاوترون بسبورت بعال زتسنية مبل سسان حمشتن عمت مزخري حدا مسكرم كبعاليو قام ناينو قهو قطري ناي كعصو تصوه تامدب كهلو ميو بدحريقو قام ناي مشتاو خاك ساوه قحتبل بحال حدا مسكرم كبعاليو علت عصر تخلته ورحي تشعاته سلازي سومون بدحرنا هنا مخانيو زون عبب عالنا سلازي خوانه اوخن الكافل بقدامنتكا عبزنا هناون كلنا كم قدمنا كن كافولو بفلاي من اسيات ابزبع على زي تصطافنتكم كترئيو اقداسيو اكارت اكالك سابزدو ولو كابزقة تسلنا ابتخال مدبنا كن كيدنا

وحسنت هاجر بخمي مبل سلاسان حموشتنا عمد تصنبلنا صنات اريترا صنعاتنا وحسنا فتحت زبل مريحتما عوشت هاجرن اريتراوان ابزركبلو هاجرات وصان كم وترو بعز ستافي حزبي بلعل دمقتن معارغن كم تصنبل زفلاتيو صنعاتنا وحسنا زبل نايلو عمد تيما نمغلص اوري انجليزاو نايسن فت تماراماري تشارلز داروين ززخافري داروين نحق فلقت بقوع يسرر دخوم يتصنت كبل غليصوا باغلالصو زخونه هيوتاوي ببلصاتو ببقعاتو تصاوارنوتن صنعاتن يقصالن تزرغاغص ودسب امرو سلاز تعدلو نزه بحرياو حجز بمطون زغير زمدناتاتو اب حالتن من ببارن كم زمسرت زغبر محوراوي هيوت بهلن كبرتاتن كما عبل كيلي يخونبر اتي امونكو حزبتاتن هاجراتن زلو وددر بعمقوت مسنستنتنا زمع بلملك عناي زمسرتا وحق تفطري بقوع يسرر دخوم يتصنت نزه ابنت زخون كلنا نفلطو حاد التعسخن تكس عم فارق زحلف زمن دارغا كلن هاجرات افريكا خامغزات خلاقا انكلوا حزب اريترا مثل جيوبوليتيكا وربحاتات رئيس حيالان أمريكا تباهيلو مصر سوساني وتنفي قوي تتكبر فتحوي كم زي نبري عفتك زي تتصحفي قدات وطا أمريكا زنبري جون فوستر دالاس تزارب وقالات يمسكر بعين فتحي رئيتوز بأريترا بقمت قاتي قبانيرو تخونا قن استراتيجا وربحانا عبك أيح بحرن مع كلاي مبراقن علما وسلام انتصدتان إذا هاجر مستام حزانا إتب ياخد كوران قدن غيرو والله إذي قالات إذي على ما وزم دناتا تفتحي مورالن كان عنان زي كوني عبقل تسمن ربحاتاتن كم زمر كوسي زمال كد سلازد ما نربحا حيالان تباهيلو مسل دخومات كم زرقاتنا إريترا تاريخ جبوت مرداتاي هزبي إريترا عبتو قوانتي بولوتيكاو بقعاتون تمرتون دخوم سلازنا برأيو قداينا يكمزي زعام السلازي فتحا وساني كخوون كيلو مبل سلاسان حموشتن عامتنا صنعت اريترا اب نذكر لو قنيات مبار نتي صنعاتنا وحسنا زبل تيمانا بمنصر زحلفنا يو تاريخ كن رؤيون كنستنتنا نقداسي مخنياتو بمتن دحريت استمت كايو اخا نقدمي تتسقم حزبن هاجرن كا حلوف تمكروتات موكس خي غبره نقدمي تسقم زلو تخولو دروتي بزعوان مسرت عوت فتحاوي علماء يو يبهالي برقت فتحاوي علامة حالة راغو حين يعود كخووني خيليو تعوات النت نايزخوانا قداي فتحاوي يخون زي فتحاوي زوسنقن قالوات بزحط راغو حيتات اللو فتحاوي علامة زلوو قداي بزتفل عليه دخمتات كسعاري خيليو عب تاريخ عالمنا نزحاق كزيز الرقاقت بزح عب النتات متكاسي كاليو بانصارو عمد عب لعل فتحي كعوات سحتي تخولو اللو نزز الرقاقات عبنتاتون وحود هيكونا عب صورة اريترا تسفعوات تشلملم زبالولون نابدن دس سعرت مقمقام سترايولون بزوح تسنكر مدرخات تساقيري أمام مدرخو ببقعتن بلتساتن زعبي تبقسو انتزي وسادني رخاء تتاريخ بسعرت متدمدمة ويكال مخونا مريح ودي بزباو قمبار بز الرقاقات سنة حساباون بولوتيكاون بقعات كمون نزل سن حسابه واستخدتلو زكايدو حيال سرحقن حتوز بإريترا نمسر سوساني تدقسي ناتبهالك سررن كحيلن ناتبعب درجة أنصارو زنبرا ميزان والتهدرا وحيلك أيير خعوات كيلي مسرت عوات هزب إريترا مبار مريح ودف هزباو قنبار فتعاو علامة هزب إريترا نمعوات زهانات وبقعات كمون هزبن تقادا لاين زرعيو زي كمه تصنعاتني صنعاتنا وحسنا زبل تيمان بار حزب اريترا اب تاريخون زحالفه قعزو بلكع زن صوارغي حزب اريترا فتحوي علماء كعوت زخاله بزغرم صنعات سلاستقالسي اب رئيس تومكرو حرنتا وقالسنا اب تحت صلالنا صنعت زحالفنا يا 30 حمشتن عمتاتون نزحق زدقيمو ادمي قولو علم نايرب حان وددرن مدرخ مخانا كاف تومكرنان لعلي مسكر يلن عب كمز عينت علماو كنت حبرتسب مسرت اللاو إن قطعلنوتن كال زي كوني قزع بقعاتون صنعاتوني بزيكو وحسنات يبولون بزيبو أمن دع زيبولو قطري كم منباري
ምክንያቱ ስንፍ ዝበለ ወይ ብቕዓት ዝጎደሎ ዘናሕስየሉ ወይ ደንጊፁ ዝነሕፎ የለን ብርግፅ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዝ ሓለፈ 35 ዓመታት ካብቲ ናይ ግዜ ሓርነታዊ ቃልሲ ዘይንእስ ንብቕዓቱ ክፍትን ንፅንዓቱ ከማህምን ዝተዳናደነ ብዙሕ ተፃብኦታት ይገጢምዎ እቲ ኣብ ሓርነታዊ ቃልሱ ዘማዕበሎ ክብርታት ስነ ኣእምራዊ ብልፀትን ፅንዓትን እንተዘይውንን ከዓ ነዚ ከቢድ ተፃብኦታት ዝሰጊሩ ዳግማይ ብኣንፀባራቂ ዓወት ክወፅእ ኣንበይምክኣለን ነዚ ታሪካዊ ሓቅታት እዚ ምዝካርን ምስትንታንን ዘድለየ ኣብ ሕሉፍ ታሪክ ንምንባር ኣይኮነን ሕሉፍ ታሪክ ምስትውዓል ዘድሊ ሓድሽ ታሪክ ንምስራሕ ድራኸ ስለ ዝኾነ እዩ ምክንያቱ ሕብረተሰባት ወትሩ ኣብ ቃልሲ እዮም ዝነብሩ ቃልሲ ንዝሓሸ መጻኢ ዘቋርፅ መስራሕ ኣይኮነን ናዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶን መጻኢ ወለዶታትን ቃልሲ እንታይ እዩ እንተ ደኢልና ነቲ ብፅንዓት ዝተዋሕሰ ሃገር ሕጂ እውን ብኩሉ መዳይ ምድልዳሉ እዩ ህልው ኩነታት ዓለምና ዝነግረና መልእኽቲ እንተሎ ንስ እዩ ከምቲ መንእሰያት እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ብልዑል ስነ ኣእምራዊ ብቕዓት ነቲ ፅንኩር መድረኽ ዝበቕዕዎ መንእሰያት ናይዚ ግዜ እዚ እውን ከም ተረከብቲ ሃገር መጠን ኣብ ምውሓስ ድሕነትን ቀፃልነትን ሃገር ንቑሓት ብቑዓትን ብሉፃትን ክኾኑ የድልየና ነዚ ብልፀት እዚ ንምውናን ድማ ነቲ መሰረትናን ምስጢር ብልፀትና ዝኾነ ሃገራዊ ክብርታትን መትክላትን ምኽታል የድሊ ፅንዓትና ዋሓስና ክንብል ንከለና ፅንዓት ሓደ ካብቶም ጎሊሖም ዝጥቀሱ ክብርታት ስለ ዝኾነ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ነዊሕ ቃልሱ ብዙሕ ወርቃዊ ክብርታት ክኩስኩስ ዝኽኣለ ህዝቢ እዩ በዚ ክብርታት እዚ ድማ ኣብ መንጎ ኩሉ ክፋላት ሕብረተሰብ ኤርትራ ብዘያፈላለየ ሃይማኖት ፆታ ቀቢላ ቋንቋ ባህልን ማሕበራዊ ቦታን ልዑል ስኒትን ጥምረትን ብምንዳቕ ኩሎም ዜጋታት ከም ዕላማ ዝወስድዎ ዝኣምንሉ ዝምርሕሉን ዝከላኸልሉን ዝስውኡሉን መትክላት ብምምዕባል ብመንነቱ ዝሕበን ኣብ ገዛ ሰብኣዊ ኣቕሙ ልኡል ምትዕማን ዘለዎ ብርቱዕ ህዝባዊ ስነ ኣእምሮ ክፈጥር በቂዕ እዩ ነቲ ዓለም ዘይከኣልን ዝበለቶ ቃልሲ ኣንጻር ርእሲ ሓያላን ከም ዝከኣል ዝገበረ ትሕቲ መሬት ክቕበር ዝተፈርደ ህዝባዊ መሰል ካብ መዓሙቕ ኣውፅኡ ኣብ በሪኽ ዝፋን ዘንበረ ረቂቕ ሓይሊ ንዚ ሃገራዊ ክብርታት እዚ እዚ ኣብ ነዊሕ ሓርነታዊ ቃልሲ ዝተኮስኮሰ ክብርታት ንህዝቢ ኤርትራ ንናፅነት ኣብቂዕዎ ጥራይ ዘይኮነ ድሕሪ ናፅነት እውን ናብ ተረካቢ ሕድሪ ወለዶ ብምስግጋር ንህንፀት ስልጡን ሃገር ድልዱል መሰረት ኣንፂፉ እዩ ረዚን መስዋእቲ ከፊላ ሓርነታ ዝተጓናፀፈት ኤርትራ ብናፃ ፖለቲካዊ መስመርን ሕርያን ብሰብኣውን ሃገራውን ክብረት ብመንፈስ ርእሰ ምርኮሳ ብኣርኣያነት ትጥቀስ ሃገር ክትከውን ዘብቅዓ እቲ ኣብ ፅንኩር ቃልሲን ናፅነትን ልዑላውነትን ዝተመልመለ ኣብ ኩሉ መዳያት ሓርነት ውሳኔ ዘፍቅር ኩነታ ኣእምሮ ህዝባን መሪሕነታን እዩ ሳላዚ ገድለኛ ኩነታ ኣእምሮ እዚ ኤርትራ ምእንቲ ጥዑም ግን ግዜያዊ ፍታሕ ኢላ ፖለቲካዊ ናፅነታ ዘግድዕ ኣቋራጭ መንገዲ ሕረየትን ሓቅን ፍትሕን ዝጠልቦ ክቡር ዋጋን ምፅማምን ክትከፍል ወትሩ ቅርብቲ ብምዃና ማዕበላት ሽርሕን ተፃብዖን ውዲትን ብድሆን ክንዲ ዝተኸመሮ ይኮመር ካብቲ ፀኒዓ ዝሓዘቶ ነፃ መስመር ከንደል ህፃ ኣይከኣለን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ልክዕ ከም ናፅነት ቁጠባዊ ሓርነት እውን ብዕዮን ፃዕርን እምበር ብልግሲ ዝርከብ ማንና ከምዘይኮነ ብምእማን ንፖለቲካዊ ይኹን ቁጠባዊ ፅጋዕተኝነት ኣይፋል ብምባል ነቲ ሓቀኛ መንገዲ ክብረትን ብልፅግናን እዮም መሪፆም ፅንዓት ብኣጋጣሚ ዝኽሪ ናይዛ ክብርቲ ዕለት ናፅነት እምበኣር ነዚ ሓቂ እዚ ደጊምና ብዕምቀት ብምስትንታን እቲ ኣብ ነዊሕን መሪርን ሓርነታዊ ቃልስን ናይ ድሕሪ ናፅነት ጉዕዞናን ዝተሃንፀ ምስጢር ሓይልና ብቕዓትና ብልፀትና ዝኾነ ባህልን ክብርታትን ብቐልፃልነት ንምዕቃቡ ንምምዕባሉን ምድልዳሉን ቃልና ንሐድስ መጽሔት መንእሰይ ቁፅሪ 88

0: راديو صنعان. هلو
1: هلو أسرس.
0: سلام يا أنس.
1: كما يقولك
0: تبو
1: بروغرام تاع حبريت عندي أربعة ليزان بعد حدا مسكرم
0: تبو
1: ترقى كله تغيس كان ديها تبو تغليت له
0: أوكي
1: وركو سخلاص ذلك دقمو خاو كله مالتي نعلت حموشت ورحي شعاتك تشن إسران شدشتن بعد حدا مسكرم تدالي هم ذلو هم تزقلت كايو أب أوبريد شتراسة 9 33 309 مانهايم مالتيو قرب من البات وصلت حبريتان تقول من البات تي ترانسبورت كاب بانهوف ويكا كاب بارادا بلاتس كسر أربعة ني هابت فريدهوف كفرتال تخيد ويكا ني كفرتال أفال تبل ناو تخيد وسيدهم أب هيفيش شتراسة وريدهم دهريتا مليسهم نتساقام تخيل هذا اللهم قدي بيتقام وقنا له تبوتا زي آن محباري وقال من الوقت قطرة حمسة كاب كيف كاب ميكارا وزموتو خاني قطرة حمسة اب حال تشتيلة ويقاني اب كيفر تالسيد كولون تخوينهم حابشت بلات تبل وريدهم ندحريت مليسهم نيامان خود اللو مالك خبتا اتوس ورد نسولو ندحريت تحر نيامان قطب تخيلهم بيامان وقنا له تقزا مالك زي آن قربتين حاجة تكون
0: تبقى
1: ترانسبورت قالوا كل جزء نقبره له شيء كم زبل كي بعلات ولا أخباتات أبدا حلفت قبرنا يو ناي بعل ناس ندخل با ناي ناي سنكلان وخون ناي قال بعلات قبرنا يو أخباتات أو مخانو من مجلس في قالوا كل جليس كي خازي ألا زي أنا رادة حبريت أنا تي
0: أوكي
1: أسرت
0: تبقى ناي عنون تعيسين دي ناي كايزر سلاترون كم بتصوتنا نحنا ون كم تخافلنا نابزون كل سبب كفلي تواخذ صنح قلت كاب نحنا سومن بدحري يزلو عبنا اي سبورت بعلاتهم كل وقيو سلازي نسون او خلنا ون تعيسنا لنا سلازي قال انت زي بالكا اوكي يوهانس قال
1: يا
0: طب قال
1: يا دلاتني كل سبب كنت ساتف خيل على لو مكنياتي في بعلاتنا هجروا بعلاتنا نحنا عند حردي مغنايو بحوار عند حردي بعلنايو أبغى ما نحيم ده أمت ناسي كن ساتة في الدلاب ونقول للبي ذيك قالوا الحنتي بعلو به تبغي خمسة تزدي
0: تبغ
1: أنا كسلا صد بالكه أنا لك كل أتناون بحبار تخد ناون تبغي عبي عبي بعل دكايدو لعمت عمت ناس سبورت ولا تتخايلو إن توم سبورت يدخلو اندهرت مع كيلوم كمان أبو نفسات الفابر نقر ما قد يلا أبو مالتيو غني اللي أسرس
0: أوكي يوهانس نحن غني لنا Thank you. Ciao.
1: All right, ciao.

ዝኽሪ መስከረም ሰነዳት ቅድሚ 65 ዓመት እንታይ ዝብል ነይሩ? እዚ ኣብ ጋዜጣታት ኣብቲ ግዜቲ ዝነበረ ጋዜጣ ይኹን ከምኡውን ብተቓለስቲ ዝግበር ዝነበረ ካብ ዶኩመንታት ዝወፀ ፅሑፋት እዩ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ይወፅኡ ዘሎ። ስለዚ ከም ዘለዎ ኮነንብቦ ኢና ኣብ መሓዳሪ ኣውራጃ ተሰነይ ብ8 መስከረም 1961 ዝፀሓፎ መልእኽቲ ሓምድ ናብ ሽፍትነት ከም እተመልሰን እናቱ ጉጅለ ኣብ ሃደም ደሚ ድኳን ከም ዝዘመቱን ብዕለት 3 ሰብተምበር 1961 ሓበሬታ በፂሕና ኣሎ። ጋዜጣ ዘመን ብዕለት 18 ግንቦት 1961 ናብ ዘውፅኦ ዜና ኣብ ኣልኣዝሃር ዝበሃል ኤርትራውያን ተምሃሮ ነቲ ኣብ ካይሮ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብምጥቃዕ ኣብኡ ዝነበረ ዶኩሜንታት ብምቅፃል ሓንቲ ንብረት ናይቲ ኤምባሲ ዝኾነት ኣውቶሞቢል እውን ኣቃፂሎም። ጋዜጣ ሓዳር ዘመን ብዕለት 26 ወርሒ ሰብተምበር 1961 ማለት ወርሒ መስከረም ድሕሪ 25 መዓልቲ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ሒዛቶ ዝወፀት ቀዳማይ ዜና ሓመድ እድሪስ ዓወተ 10 ዝልጎሙ ኣብ 10 ብረት ዓጢቑ ካልኦት ማንኪር ዝተባህለ ብረት ዝዓጠቑ 22 ዝኾኑ ሰባትን ገለ ብረት ዘይዓጠቑን ሒዙ ኣብ መንጎ ቁርደትን ኬሩን ኣብ ዝርከብ ከባቢታት ካብ ሕጊ ወፂኦም ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ ካብ ምምሕዳር ፖሊስ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። እዚ ጉጅለ እዚ ካብ ሕጊ ከም ዝወፀ ምስተፈልጠ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓሉ ዝኣክል ሓይሊ ፖሊስ ተዋፊሩ ይከታተሎን ይሃድኖን ኣሎ። እቶም ሸፋቱ ዓጢቆሞ ዘለዉ ብረት ናይ ቀደም ስለ ዝኾነ ኣሲርካ ናብ ፍርዲ ምቕራቦም ዘፀግም ከም ዘይኮነ ፖሊስ ኤርትራ ፍሊጡ ይብል መሊሱ ጋዜጣ ዘመን ድሕሪ 1 ወርሒ ብዕለት 26 ወርሒ 1961 ኣብ ኮለላ ዝነበሩ ፖሊስ ነቑጣ ባሮንቱ ዝሓለፈ ሰሉስ ዕለት 24 ወርሒ 1961 ካብ ሕጊ ዝወፁ ሓመድ እድሪስ ዓወተን ሰዓብቱን ንምህዳን ኣብ ዝተንቀሳቐሱ ኣብ ጥቓ ኬሩ ውግእ ኣካይዶም። ኣብቲ ውግእ ንዓብዱ ፋይድ ክወግእዎን ክማርኽዎን እንከለዉ ምንሽር ዝዓይነታ ብረት ምስኡ ረኺቦም። ከምኡ ውን ኣባላት ፖሊስ ሓመድ እድሪስ ዓወተ ዓጢቕዋ ዝነበረ ብረት ምስ 43 ጠያየት ረኺቦም ኣለዉ። ዓብዱ መሓመድ ፋይድ ንኬሩ እናተወስደ እንከሎ ኣብ መንገዲ ከም ዝሞተ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣባላት ፖሊስ ነቶም ዝሃደሙ ሸፋቱ ይከታተልዎም ኣለዉ። ጋዜጣ ዘመን ብ3 ወርሒ 12/1961 ናይ ዝተኻየደ ግጥም ፖሊስን ተጋደልትን ዜና ኣብ ናይ ዕለት 6 ወርሒ 12/1961 ሕታሙ ገለ ፀረ ሕጊ ሰባት ሓደ ወፃእተኛ ዝውንኖ ኣብ ወረዳ ባረንቱ ኣብ ጋሽ ጉርጉጂ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ዝርከብ ሕርሻ ኣዕንዮም ኣባላት ፖሊስ ኣብቲ ቦታ ፍፃመ ምስ መፁ እቶም ካብ ሕጊ ዝወፁ ባእታታት ቃበት ኣብ ዝተባህለት ቦታ ኣብ ዱር ተሓቢኦም ፖሊስ ኣብቲ ዝተሓብእዎ ቦታ ይመፅዎም ከም ዘለዉ ምስ ፈለጡ ቀዲሞም ተኽሲ ብምኽፋት ንሓደ ኣደም መሓመድ ዝተባህለ ኣባል ፖሊስ ብጥይት ወቒዖም መውጋእቱ ብርቱዕ ስለ ዝነበረ ሽዑ ንሽዑ ሂወቱ ሓሊፉ። 4 ብፆቱ ከዓ ቀሊል መቕሰልቲ ኣጋጢምዎም። ፖሊስ ብወገኖም መሓመድ ኤራ ሙሳ ዝተባህለ ዒድ ኢብራሂም ዝዓዱ ብን ዓረማዊ ናታብ ብጥይት ወጊኦም ምስ ኣልቢኒ ዝዓይነታ ብሮትን 45 ጣይቱን ማሪኾም ኣለዉ ይብል ጋዜጣ ዘመን ኣብ ናይ ዕለት 11 ወርሒ 11/1992 ሕታማ ኣብ ዓውሓ ኣልገደም ናይ ዝተኻየደ ውግእ ዜና ኣብቲ ውግእ ነቶም ካብ ሕጊ ዝወፁ ዝሃድና ዝነበራ 2 ናይ ኮለላ ጉጅለታት ፖሊስ ተሳቲፈን ናይቶም ሸፋቱ ብዝሒ 15 ከም ዝበፅሕ ሓበሬታ ፖሊስ ኣረጋግፅ። እተን 2 ናይ ኮለላ ጉጅለታት ፖሊስ ምስቶም ፀረ ሕጊ ኣብ ዝገበሮኦ ውግእ ኢብራሂም መሓመድ ሲኒ ዝተባህለ ሽፍታ ተቐቲሉ ሳልሕ መሓመድ ሓሰን ዑስማን እድሪስ ሓጅን ሙሳ መሓመድ ሙሳን ዝተባህሉ ሸፋቱ ከዓ ድሕሪ ምውግኦም ተማሪኾም። ካብ ፖሊስ ከዓ ሳልሕ መሓመድ ዝተባህለ ኣባል ፖሊስ ኣውራጃ ቁርደት ሞይቱ። ጋዜጣ ዘመን ኣብ ናይ 7 ወርሒ 4 1962 ሕታማ ዝዘርግሓቶ ዜና ኣብ
بلاجيندا بيتاما كباب تسني بربعته أبريل شحنت شعته ميتين سوسان كلتن نايستخايا دوق زينا أبزوق زي حايل بوليس إبراهيم أحمد محمد علي دالبن زتبعلو خلتا خاب حق زوف شفات قتيلو مس إبراهيم أحمد حمد حاد نوي حبرت مس ثلاثان شوعة تنت آية تقات رخيب الله أبزوق زي أبال بوليس سنبل زخونة أدم حسن مويتو عواته برتاو قلس مس جمرة إدريس محمد آدم نتي أب سومال زنبرة عركو عثمان صالح سابة بدبدا بي أبسره عثمان صالح سابة خاء بشوعاته ورح عصرت حادة شحنت شعاته مت سوسان حادا كب مقاري شو ناب إدريس إذ السعب ملسي سددلو عواته أم عرابة وقلا من كسقاس كمز جمرة مس بوليس كوينات قتيمو سبقاو كساراتات كمز وردلوم بزحن ايتوم لام ميدا زوجو تقالستي استات اربع تشح كم دبتصح يخون امبر نعيدك واحد كم زلوهم كم اون عواتاتهم براديون نايمك الاح تساقامات كم زلوهم كاب دبداب بيخا خرداك الى اللخو ازو كل تسفى زهب حابرتاتاتيو انتاني بزحيتهم تقالستي بزملكت اتم حابرتا زهابوخا زقانونو وي مسلني بزخونا قن تقاومو برخا موتسوهم انبزاز حقوسيو متبوب عمك أقداسيو نسخاز كألك كأسعر قبر أنا بوغاني أبزل لخ وبوتا خوينة انتاك قبر كم زخيل كحب ركائي كافت شعاتك سب عصر تربعة ميازيا شعنت شعاتك ميسسان كلتن أزازي بوليس أورد جابار كا مجر قويتو أم قبرزقي أبهاي كوتا بارونتون كيرون كالب بوتاتاتن نهزبين عزي كايدي حموشت أخيباتات دقائق زحازة عصرت حمشتا قطعات زلو وسند نتحستا مقلطيو كم زيزبل أسفيرو ويركب كم تقول لكم التفلطوة حامد مراحي شفاتي إنيرو نسبة سلطان إنجليز إيدو مسابقة أبقرسات نفسون تريتن نمحلاو أربع تبرة توهيبوا قروب سانيحو أبقرسات شكاز تبهالي نخمزمز نفسبة سلطان حتى قريبو نيرو حتى مستنزقه نتتسا وعتي كبيراتات نازرات كم تنكي من تاقو غيرو أعريبوهم دحرز حامد نامنا شفتنات كم اللاس يدلك كم زلو من قستك رداكي إلو بزي مخنيات نم حدار أوراجا قردادا محدار وردات سنين عزاز فوليس نايت وردان لأخلو أبقر ستراخيبوهم كأ بزعبانا شفتنات ناي مملاس مدب بزي ملكت زي سمع زرباتات تماعيتهم انتخونا حامد نتي أبهلا بمنتاق من قستي كأسرو يدلك كم زلو تزاريبو أفتركب أم حدار أو راجع مسؤون أبس مراك خير مسحاتته أم حرس تتصميد خمزلة بمحبار بعلو خموز أم خانوق على تولو يخون بر أب كندقالو زخبر نتمن قشتزة فكرلو أربع تبرت حزو ناشفت الناس راح نمكياد نابتهم بعلو زقومم قجل شفاتو تتصميرو حامد بزي كازين أب قرقجي كيدو نبرتين أي تعدي أخيبا بمكياد نحنا شفاتو زي كون ناس نتبو وصعتنياتا تغو بيت زلو مريتران بانديرانا نملاس نكالاس زلونا سراويت حرنتين ايلوهم هزبي نزوربو امينوم كمر آيا حقوسوم لام حريدومولو حامد حق انتنا يتزبولو نمرققاتس افتعدن زنبرا عوفاري سينيور سيلفيو افيساني تصويعو عوشت عصر تحمشت معالتات حرشو قديفو كخييد ازيزوو ابز حالفة شمون تاوارح مبزح تخوم نايتي حامدن سعبتن مدنقار تأمنوان يركم بزح قزينا شفاتو من كسقاس نبوليس كام محبار تقوتبكم يقوم كامتي عبكالب بوتاتات زترعي نشفاتو توا قووم اي نبلوكمونينا كلكم كم تفلتوان بارلاما ايرتراز وطلقو نتساتاو قدايز ملكت اواج كترحادي حمسان حموشتان اللو بمسرة زعواج زخاء بوليس نزخوانا بقاتتا وقداي زتر ترسب نشدشتا وارح كأسر سلطان اللوو عبز حالفة شمون توارح زعواج زي عبتوم سدرابيت شفات تترائي توسين نيرو كاب حجين دحارقن زخوانا سب بزعوا من كسقاس شفاتو حابريتا مزحب ويحاقس مزيه بركت بمسرة زعواج زي نشدشتا وارح كأسر مخانو كقل تسألكمون اتنققوكمون اللوو بتوسخي منغستي ناشتو عدتات ابحان تعبع عد خطرنفن وسين الله تصتتاو رغات كساب زرغاغص كا بمسرج اواج اواج قصر حدا 55 كنسرحينا هبل ميجر
ጎይቶኦም ገብረዝጊ ዘቕረበሎም ኣብ ናይ ህዝቢ ኣኼባ እዚ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሕቡራት ሃገራት ዝተወሰነ ፈደረሽን ኣፍሪሱ ንኤርትራ ኣካል ግዝኣቱ ክገብራ ኣብ ዝቀራረበሉ ዝነበረ እዋን ምፍራስ ፈደረሽን ብድልት ህዝቢ ኤርትራ ከም እተፈፀመ ንምምሳል ዕግርግር ኣብ ዘይብሉ ርጉእ ፖለቲካዊ ሃዋህብ ክፍፀመሉ ይደሊ ነበረ እንተኾነ ግን ህዝቢ ኤርትራ ቅሒሩ ከም ዘሎ ኣይተኸወሎን ፈደረሽን ቅድሚ ምፍራሱ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ማለት ብ27 ሰነ 1962 ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ ሰራሕትነታት መንግስቲ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራን መኮንናት ኣመሓደርቲ ደያኑ ሓለፍቲ ቀቢላታት ኣመሓደርቲ ኣውራጃታት ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖትን ካልኦትን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣኼባታት ስግኣቱ በዚ ዝስዕብ ቃና ኣቕሪብዎ ሃይለ ስላሴ ማለት እዩ ኤርትራ ምስ ኣዲኣ ኢትዮጵያ ካብ እትፅምበር ፅርግያታታ ማዕርፎ ነፈርታን ወደባታን ንምምሕያሽ ኣብያተ ትምህርቲ ትካላት ጥዕና ሆስፒታላት ኣሃዱታት ሕክምና ኣብያተ ጸሎት መስጊድን ኣብያተ ክርስትያንን ንምህናፅ ብዙሕ ወፃኢታት ገይርና ነዚ ኩሉ ንምህናፅ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት 74,819,817 ብር ኢትዮጵያ ውፅኢና ብዘይካዚ እውን ደርቅን ኣንበጣን ምስ ኣጋጠመ ከም ዝሓገዝናኩም ካብ ግብሪ ነፃ ከምዝገደፍናኩም ፅቡቕ ጌይርኩም ትፈልጡ ኢኹም ከምኡ ውን ሓረስቶት ንምሕጋዝ ካልእ ወፃኢታት ተገይሩ እዩ ንሕና ነዚ ምእንቲ ኤርትራ ኢልና ዝገበርናዮ ብዙሕ ወፃኢታት ምጥቃስና ነቲ ኤርትራ ኣቓልቦ ኣይተዋሃባን ዝብል ሓሶት ገደብ ንምግባር እዩ ህዝቢ ኤርትራ ናፅነቱ ብግብሪ ዝተቓለሰ ህዝቢ እዩ ጸላኢ ንኢትዮጵያ ኣብ ዝወረረሉ ግዜ ብዙሓት ኤርትራውያን ካብ ጣልያን ሃዲሞም ኣብ ጎኖም ኮይኖም ን7 ዓመታት ማለት ካብ 1935 ክሳብ 41 ምስ ጀጋኑ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋቶም ኣንጻር ጸላኢ እናተዋግኡ ኢትዮጵያውነቶም ኣመስኪሮም እዮም ኤርትራ ናብ ኣዲኣ ኢትዮጵያ ክትምላስ ዝተካየደ ጻዕሪ እውን ኢትዮጵያውነት ናይ ኤርትራ ኣብ ቅድሚ ውድብ ሕቡራት ሃገራ ብምንፅብራቕ ዓብ ተራ ተፃዊቶም እዮም እዚ ዘኹርዕ ተግባር ሕጂ እውን ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘሎ ኣምን እየ እንተኾነ ግን ኣዝዮም ብቕፅሪ ውሕዳት ዝኾኑ ዕሱባት ናይ ደገ ልኡኻትን ኣብ ውሽጥና ኣለዉ እቲ ኩነታት ኣብ ካብ ሎሚ ፅባሕ ክመሓየሽ እናበልና ዓቕሊ ጌርና ክንፅበ ፀኒሕና እቲዘሕዝን ንስርቅን ዝምታን ናይዞም ኣሻበርቲ ገለ ወፃእተኛታት ፖለቲካዊ መልክዕ ክህቡ ይፍትኑ ምህላዎም እዩ ብድሕር እዚ ሃይለ ስላሴ ቅድሚኡ ተራእብ ዘይፈልጥ ማዕርግን ንሻንን ናይ ክብሪ ስያመታትን ይዓዲሉ ሽዑኡ ኣብ ጋዜጣ ዘመን ዝወፀ ዜና ከም ዘመልከቶ ኣብቲ ኣኼባ 13 ሰባት ደጃዝማች 19 ፊተውራሪ 19 ቀኛዝማች 62 ግራዝማች 3 ናይ ዳግማይ ምኒልክ ኣዛዚ 13 ናይ ኢትዮጵያ ክብሪ ኮኸብ ኣዛዚ 9 ናይ ዳግማይ ምኒልክ ናይ መኮንን ደረጃ 33 ናይ ኢትዮጵያ ናይ ክብሪ ኮኸብ ናይ መኮንን ደረጃ 67 ናይ ኢትዮጵያ ናይ ክብሪ ኮኸብ ናይ ፈረሰኛ ደረጃ 08 ናይ ሃይለ ስላሴ ብሩር መዳልያ ብድምር 246 ሲቪልን ወተሃደራውን ሓለፍቲ ሽመት ተዓዲሎም ድሕሪ እቲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ በስመራ ዘካየዶ ኣኼባን ዝዓደሎ ሽመትን ወኪል ወይ ከዓ እንደራሴ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ኤርትራ ኣብይ ኣበበን መራሕ መንግስቲ ኤርትራ ስፍሓ ወልደ ሚካኤልን ነቲ ፈደረሽን ናይ ምፍራስን ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ዕላማ ደገፍ ህዝቢ ንምርካብ ናብ ምዕራባዊ ከባቢታት ብፍላይ ኣብ ቁርደት ከረን ኣብ ዓበት ናቕፋ ባሮንቱ ሃይኮታ ተሰነይን ሰብደራትን ሰፊሕ ዑደት ኣካይዱ ነቐሉ እንደራሴ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ብኤርትራ ልትናንት ጀነራል ኣበይ ኣበበ ድሕሪ 2 ሰሙን ካብቲ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ኣብ ኣስመራ ዘካየደ ኣኼባ ብ12 ሓምለ 1962 ብዛዕባ ምፅምባር ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ጎስጓስ ንምክያድ ኣብ ቁርደት ብዙሓት ሰበስልጣን መንግስትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተሳተፍዎ ብዙሕ ህዝቢ ዝተረኽብሉ ኣኼባ ኣካየደ ኣብዚ ኣኼባ እዚ ተጋደልቲ ሓንቲ ዝተፈንጀረት ካልኣይቲ ከዓ ከይተፈንጀረት ዝተረፈት 2 ናይ ኢድ ቦምባ ተኮሱ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ስርሒት ካሓብእዎ ስለ ዘይከኣሉ ብመንገዲ ወግዓዊት ጋዜጣ ዘመን ከኣምኑ ተገዲዶም ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ስርሒት ካሓብእዎ ስለ ዘይከኣሉ ብመንገዲ ወግዓዊ ጋዜጣ ዘመን ከኣምኑ ተገዲዶም
ጋዜጣ ዘመና ምን 14 ሐምለ 62 ሕታማ ሚኒስተር ፍትሕን ሕግን ዑመር መሐመድ ሓሰኖ ሼክ ሳልሕ መሐመድ ኣሰይድ ምስጦፋን ዝርከቦም 4 ሰባት ከም ዝሞቱ ካብ ሰበስልጣን መንግስቲ ድማ ለትናን ጀነራል ኣብይ ኣበበ ደጃዝማች ሓምድ ፈረጅ ኣብ ቦምበር ባይተ ኤርትራ ብላታ ቁምላቸው በለጠ ተሓጋጋዝን ደራሴ መልኣከ ሰላም ዲሜጥሮስ ምክትል ኣብ ቦምበር ባይተ ኤርትራ ተወልደ ብርሃን ገብረ መድህን ዳይረክተር ምምሕዳር ሓፈሻዊ መራኸቤታት በላይ ገብረ ዝጊ ኣብ ማሕደረ ኣውረጃ ቆደት ኣለማየ ኺዳኑ ሓላፊ ክፍሊ ፕረስ ኣብ ቤት ፅሕፈት እንደራሴ ኣጠይብ ዓብደላ ፍሉይ ፀሓፊ ኣብ ወንበር ባይተ ኤርትራ ዝርከቦም 31 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ጋዜጣ ዘመን ኣብ ናይ 14 ሓምለ ሕታማ ስፊራቶ ይርከብ ብ14 ሕዳር 62 ዓመተ ምህረት መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝወሰኖ ፌደሬሽን ብኢደ ዋኑኑ ኣፍሪሱ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ከም ፅምበር ኣብ ዝኣወጀሉ ግዜ እምበኣር ኣብ ታሕቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ከቢድ ተቃውሞን ወጥርን እዩ ዝነበረ ድሕሪ ምፍራስ ፈደሬሽን ውሳነ ሕብረትን ቀዳማይ ዝተወስደ ስጉምቲ ነታ ወግዓዊት ልሳን መንግስቲ ኤርትራ ዝነበረት ጋዜጣ ዘመን ስማ ምልዋጥ ነበረ ነዚ ብዝምልከት ጋዜጣ ድሕሪ 2 ሰሙን ድሓንኩን ጋዜጣ ዘመን ኣብ ታሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዘውፅኦ ኣንቀፅ ከምዚ ክትብል ኣፍለጠት ኣብ ውሽጢ ፍቕርን ሕውነትን ዝመልኦ ኩነታትን 10 ዓመታት ዝነኣድ ኣገልግሎት ድሕሪ መሃባ ጋዜጣ ዘመን 10 ዓመታት በዚ ሕታም ዝብቅዕ ኣሎ ኣብ ዝመፅእ ሰሉስ 27/11/2062 ከዓ ብሓደ ህዝቢ ዝተፈትወን ክቡርን ሕብረት ዝብል ሓድሽ ስም ሒዛ ክትወፅእ ምዃና ንኣንበብታ ነፍልጥ ክብሉ እዚ ፅሑፍ እዚ ዘርጊሖም እዚ ታሪክ እዚ ኣብ ግዜ ሓደ መስከረም ዝነበረ ታሪኻት ኣብ ጋዜጣ ሓደስ ኤርትራ ኣለኩም ኣብኡ ነንብቦ